لو كان الحب يموت انت البديل، ولو كان انا نتبحر انت تولي الدليل، نفضل نعرق في بحر هرمك ولا نتنفس كبريت حجرانك.